0: يما نكذب بالك لازم نكذب بالك الريح ما يقيسنيش يما نكذب بالك لازم نكذب بالك الدراهم ما يخصونيش
1: يما نكذب بالك لازم نكذب بالك.